الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من اتقى. Saudaraku kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ada dua pintu utama keselamatan agama, yaitu menjaga hati dan lisan. Pertama, menjaga hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumal

0: Alhamdulillahi alladhi amarna bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alladhi nahana an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi alladhina nalu martabata al-'ulya wa manzilata al-qudsa amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah waqad wasal awwalin wal akhirin bittaqwihi suqal wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu ghaniyan hamida wa a'lamu anna Allah shalla 'ala nabiy qadima wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikata yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن أصحابه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين Sayyidina Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali wa ansal ashabi Rasulillah ajma'in wa littaba'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin wa syurna warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat يا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واليك الكفرة والمشركين ولكلماتك ليوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من هزم المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الفلاح.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صوبكم فإن تسوية السبوان تمام الصلاة رحمكم الله mohon sahabatnya diluruskan, dirapatkan, dan sahab yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Astagfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

0: jugaban fútbol. Sami Allah, Munima, no, no,
1: no, no, no, no,
0: no, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أرنا السلام ومنا السلام وإليك يعود السلام وحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم لواحد لا إله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على دينك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده لا إله إلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: لا شريك له له الملك الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولرفيعنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اخلص قلوبنا الإيمان واجعل قلوبنا سالما ولساننا صادقا وأنفسنا أفضل مؤمنة وخلقا مستقيمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا بك أسبقت وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا غني يا حميد يا مجيد يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد أغننا بحلالك حرامك بإضاعتك عن معصيتك وفضلك من سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: اللهم صل على
3: Quran dan sanak, demikianlah salat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami'ul Ma'ruf Samarinda, dan kembali kita nikmati rangkaian sajian Samarinda siang, ngawani atom segalanya beraktivitas di hari ini.